0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Nana ya Werda, welcome as dkha. Nana fi al-ghurba, ashtaghna al-baqa. Tsallaqna al-jibal wa barra al-masa'ib. Nana fi al-ghurba, afra al-sahra.
7: Radio Mente itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes,
7: bruyantes, éclatantes.
6: Nana Radio.
9: Yo, سلام سلام عليكم في هاد الحياة ديال قوات الله تعلمنا في هاد الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفو في هاد البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفو في هاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطاف ديال الزيف علاش في هاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيعو نشري في الحرام ضميري ما باغيش أقول العقل يتكلم هاد المحنة غدوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير اسمو الكاراتي مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي

بكل ما أنت من قوة. الصوت صارخ أو بكاد هو حاد، بالطبع هو دؤوب الذي قابل للتغيير. سيل لا مصدر له، سيل يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عاليا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه بين الجسد والصوت. هكذا تمضي محطات مطوقة، ولكنها تمضي كتابتي.